0: وقت جيمي اند تارن اون بي بريكفست الاربع في الوضع كيف يقبزوا الستة ونفس بونجو كبيرة لافنا
1: بونجو
0: ديك ايمكم ايا كيف قد نبرفون ايمكم اهنا
1: نبرفاو سوا
0: نبرفاو ايا الكيورد بولد اندرلاين ايتاليكس اسمع فتتيلو بدأ نتكلم بو داشين دوار داوكي الناس البيرة
1: كمبازاتون اللي بدأت البيرة ازات في الفريتا
0: دوار السيك او بعد المسوسيات عنا كنت اسمع تايت كنا او الناس اللي جلين عبدو يهدو سيك وكنا اربع مساجي كبار جفيري لستاي اللي نسمع فوق دان البروغرام وماستير ويس اسبيح فوستوم دان اللي بات النك اسمع داشين
2: بونجو جيمي وترين
0: بونجو
2: نسبه واحدة تيهو السيك السيفر كيف تطلع فوق الايروبلان السيب البوستياك جاي لك هلو اتايا عديت اما ما تانش كده تعديت اش كيف وصلت لورا ودخلت الشول قال لي تتخبط ببي غور صبيح
0: تيماجنا
1: مسكين ما كيف ردي كينت
0: كيفرا ما تمني البوس قالوا دريتو كل
1: ينا راكيفرا جيت بنا رزاي رجل مولا ووي واتبز بزلو ادنه
0: كلهم جون غولدي جين دريت تعمل بونجو

0: انسال اسي انا هان نتفخ فوقي باش ما نتفخش الكوحات في كفه واحده قالت له سو عملت اسك ايتم باش تصح انكا هيك كولوك زون بريك
1: طيب ازي كولوك زون نقرا جنات عليك
0: اتي كنا هفنا اوفيامنت مساج ادواردن الكونتروفيرسيا كبيره اللي قامت ورا اللي دان البنيدم سمبلجمنت حسي كمار البحر ام بونجو كبيره للسور جوزي قبل ما نكلموه السور جوزي بات النك
2: اسعان اللعبة فوق تاسيك هنا ما نساش اليوم مين يغسيك اما يكون باتن تاف كيف افري ماندي افري فرايدي من اصحابك مميش نيس من اما يعملو طيب صحابك عليك وانت عشق افرني افستعمل باتن تاسيك ماندي وفرسي اشكون شوف جينا على اليوتيوب ده شيء باز اورايت يجي ماندي الو يجي باتن وبعد يقول جي ماسيك خالي يقول ويكند صحابك الاخرين لا مو مش
0: فيه كان دورا جوم
2: السيكي اتين بشتو زخ موت ادوكاتيف
0: لا لا لا وهرا اشدي اشون بادر تقولك داشي تاكو شينسا ياك هتخصك بالتفارسايتس طيب اشون لينو صحابك نايدولا ياك هتخصك بالتفارسايتس كون كونشو تالو ويركلوت كاميك براشول وتاش هتحلي وراك
1: ازات طيب سواء كان بزون تيوخو جورنات تيوخوش تنين
0: ايجي فيري خوسك متى ما تكونش متى تكون تايب اما عملها برسبونسابلتا
1: بيش كنت في منسة القديم حات مسايم منا نكونو سيك
0: اما
1: هنا تمو اول جاب لفوزة عينا
0: عندك راجون قبل بكتر دومنيك فايك وايت كيس
1: بونجو

0: بيلي ايليش بيردز اوف فيذر على لود وقت جيمي اند تيرنك في كول وين اون باي بريكفاست من اروين كون ناس الساعة داون اليومين
1: ايوه
0: اكف وين ينساب ان ديس بوست ينساب ما يفلخش برو احنا اشتقنا اللي نتشكي وشكي بنقطة بفر اللوم ده لحر يوم يبدأ نتكلم فوق السيك وكل وما كانتش انتنسيونا تا لين وين
1: لا لا ما كانتش بوت تايا ويك مسكين كانت
0: سمبيجمنت كومبيناتسيوني كبيرة اتن بروفا نعمل كونتات ما حد حلف وين بيرو ارا ده اتيقتا لي ده اتيقتا لي عالف اتيقتا لي اتن بروفا نشمب اللوم فوق التلفون اتاشول بش نعمل كونتات مياو اكتشولي فتهمنا باتلو فتزي بتلو يهان شمب لكونير
1: وكلمك ما
0: لا كلمني اتشك يا
1: كيف يعمل
0: ان شمبلك
1: هلو هلو
0: ارجعت بطلو مساج وين تكسرني شك صاحبي يتكسرني شك
1: ادن لايف
0: شاندرا دريتا رابا شاندرا دريتا على شيء مش يقبضنا
1: تتسبيق على كنت اسمها تايت افريتك اما
0: اوب بوين
2: بونجو
0: او ملك حمد نخيق لايت لقلبي كيف انتي
2: كنت فوق اترون هي اختر
0: لك كموتي عندك راجو عندك راجو لو انت كله سيو
2: ارشو شتاين على تاوى رجل نظر ايدين البيرا جاي عفدي اي
0: شاندك هي ايدنا من ارمتنا دا عشان من ارمتنا انفورماتنا زيدا
2: شي كبير اتني بلا هفنا عسلو كلي هفنا تاريشو جيخت غريزمي البيرا
0: من الكريزمين ما تستاش تعمل الراديو اذا كنت درايفر من ار سي تف كيف درايفر ما يساش يسوق بسيء مسورة
1: امي
2: سوق بلا ساقا ياو او كاروتس اللو من الدورنا
0: اي لا لا لا ما بسيء مكسورة هتكون يبسا كانت كاروتس نوربا وي اخارة خارج جاينا
2: اسقوك
0: كيف امام اركو برايت جفيري
2: ايوه تا السنة جا نرقط نقا
0: طيب
2: عندنا على تشانس
0: قاوديهم انا تو بفير دال يومين ما كنت اونستمت ما كنت شمرت عليك ما دال يومين تكمو فوق السيكليف وفوق كيف ادني دولي اتس اوكي لي تخصك من ما تكون ما تفلحش ينا ديك الاوبينيون تي اوبفيامنت مش اتنيدو لي عملتك يا كملتك ما امبورتاش
1: تاج ممكن تبوت دي
0: لا لا لا لا اشي لا اشي
2: لا تبوت يا فوق الراديو انت
0: لا لا اشي انسي اكثر فايت الجبل فوق ساعيا
1: انصم ساعات مثلا نعملوك سوا
0: كم ياك انت ما تفلحش وكم ياك منتيش ما تفلحش وين ناقول لك في ام يو ميستري اختم اللايف طيب
1: ايوه الفيت تعمل لا
0: نافل فرا ما يفلحش تو بفير انصم ما نعرفش ياك
1: اتيسول صدق واحد بدا يسول في البدو اسم كينو رايت
2: اتنسخه مش اتنزول
0: تارا
1: السول افضحه
0: وين ما نعرفش ياك ورا اللي عملت يومين البوت من الراديو امشي مساج تتد السمية اللي فورس ميسيا والتمبروتا لحني
2: نرجع نرتورن هذا بالكويت
1: طيب
0: على هذا على هذا
1: get well soon هي
0: alright هي تايد لهم تفعلهم بونجو وين
2: وملا بونجو
0: وين قبل بيك تار good day وين مرر قط بونجو
1: alright الغارجي on the TV a man dressed in black says the tensions and waters are rising

0: الكم الساعة 2 مسيا وهذا شيء انا كمين دون اسوب شو واحدة جديدة من عند بيونسي كبريك ماي سول فايد ريسون بي هذا الوقت عند الجريسي ايبرمز وان كي اتشيرين كل جيم
1: The biggest hits of the week on Malta's biggest

0: نفس الجمعة تشيرن باد هابتس راينو جيلا هنا جود افترنون للكل هات
1: جود افترنون هلو هلو جود افترنون شي جميل تجريناتا
0: هفنا صبي هفنا داك التي هسرا اسل نزل راح دهي هاي هسرا كم طيب لين اسل نزل انت عندك انت تي
1: انا مش نعاش انت دز عندي اتنو سنة ام دار الدرام انا فشارة
0: افيرا هزين هزين شو كوسو نيجلك ما مثليش
1: هسرا
0: كل الكاب بك على كنت بستنى
1: اللي اسماني ايدي ليش عجاكي سما من جفتيت اينا اتني لدك اللي تمر يومو نير بوزيتيف تاجفيري
0: بسنس اشتقلينا
1: شسمو ما شايت لجاه تشوت لو عندو حكا ماندك تين ديجا اللي جام مرتم شي ست داربيتي
0: ست داربيت ديجا ما مش ديجا مش عادو كي صح
1: ما نسمى تانا سيب
0: فرسي دار ويكند جاي ليا بس
1: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي